الحمد لله الحمد لله الذي أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان عليما قديرا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وكان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا yang maksudnya sungguh ada bagi kamu itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil quran fa inna hamalatal quran fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asbiya'ihi raddailami au kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang maksudnya didilah anak-anak kamu atas tiga perkara. Pertama, mencintai Nabi kamu. Dan yang kedua, mencintai keluarga.

0: الحمد لله الحمد لله الذي هيأ أنواع النعم للمتقين في الجنة وهيأ أنواع العاصين في الهاوية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي يسبع الخلائق يوم القيامة وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالهداية. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الموصوفين بالمناقب التي لا تحصر، ساداتنا أبي بكر الصديق صاحب الرسول في الغار، وعمر الفاروق فاتح الأمصار، وعثمان القتيل في الدار، وعلي سيف الله على الكفار، وأن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واهزم من خذل المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأقلل عددهم ودمر ديارهم، واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل. أصلي فرض الجمعة ركعتين مستبدل قبلتي إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. إني وجهت وجهي إلى الذي هو الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله. سبحان
0: الله أكبر.
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما سقطت وما أعلنت. لا إله إلا أنت، ثبت قلبي على الله. سبحانك.

0: استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس.
1: من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم يا غني يا حميد ابن ويا معيد رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا ابن ويا معيد رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا ابن ويا معيد رحمي ودد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا نبوي معيدي رحمي وذل أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا نبوي معيدي يا رحيم يا وذل أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافدة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الثواب والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.